إذا كيت ميزن وطغضليش ندونيش روحني غب على فرنسن وكوراند إمختفن ذات وذمون بريكيت على نتعيشي غم بسيف جارسن.